0: قاتل ما فاتي من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردته إلي عند حاجتي إليه فلا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتني فردته إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. الفاتحة. حضرنا شرع
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.

سيد إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحيي المقهوات وبارئ المسموقات وجبر القلوب على فطرتها وشقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونواميك بركاتك ورفتك تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمؤمن الحق بالحق والتبغ لجيشات العباطل كما خمر فاطلع بأمرك بطاعتك مستفزا في مردودك واعيا لوحيك حافظا لأهلك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسن لقبس على الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد حدوث الفتن والإسم وأبهج مضيحة الأعلام ونائرة الأحكام ومورة الإسلام فهو أمينك المأمون وخزين علمك المحزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم افسح له في أدنك وزه مضاعفة الخير من فضلك معنآت له غير مقدرة من فوز ثوابك المخلول وجزع عطائك المخلول. اللهم أغي على بنا الناس بناءه واكرم مثواه لديك ونزله واتم له نوره وزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة لا منطق أدل وخطط فاسد.

وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير التائي إليك بإذنك سراج المنير وعليه السلام. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم اقسم مقام موتي يبت في الأول والآخر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته وأشعاره وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا وهم أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما يحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

سيدنا محمد كما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. اللهم يا رب سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد أدي سيدنا محمد الدرجة والوصلة في الجنة. اللهم يا رب سيدنا محمد وأدي سيدنا محمد إزي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وعده. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل بيته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصلي على سيدنا محمد في المرسلين وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة. اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وترفني على ملته واسكني من حوضه مشرب الرويا سائغا هنيئا لا نطمع بعده أبدا إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرر روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما. اللهم كما آمنت به ولم أره فلا تحمي في الجنان رؤيته. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآتِه سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كلمك ونجيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك ولجميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وخيرتك من خلقك وأسفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك. وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقي ورضا عن نفسي وزنة عرشي ومدة كلمات